الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله

امها تبلغها عني، وان شاء الله يمكن يا بطل هي الام عيال، وهي اللي قرت عني، وهي اللي قسمنالي.